اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ودان وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادع موادع وكم خل قال وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني كل مساء حكاية وتفاصيل معاكم نتقاسم الوقت الجميل، لأن تواصلكم أبدا ما له مثيل ولا بديل. حياكم ويانا نتقاسم الأجواء الإجازة ونصنع ذكريات حلوة. براد إبراهيم وإبراهيم.

أنا في كل مكان وكل دار يوصلكم صوتنا صوت صوتكم. مرحبا باختياراتكم على 440-30-0097 4 فتح الخط. مرحبا بكم على تطبيق إكس.

0: مساء الشوق والوله، هلا فيكم. الصراحة أنا مستانسة اليوم، أنا داخلة كترة في زحمة وفي إقبال وفي حضور، وطبعا لا تنسون باقي أيام تفصلنا عن معرض السهيل للصقور، وإن شاء الله كلكم تنورونا. أيوة إبراهيم حضر، هلا هلا وحيا الله كل اللي يرسل لنا ويتواصل من قطر وخارج قطر.
1: سكتوني
0: لا ما نسكت حد، الكل نقول له تواصل وجيب العيد، والعيد أصلا تواصلكم.

مرحبا ومسهلا ما شاء الله علي وجداد من بدري، مرحبا بك ابو مطر وبعد سعاد وحيا الله اخوي عيسى ومرحبا بك يا علي. شكرا لك يا شيخه والرحله بدايتها مع القديم وهداء للمعرس من ابو مطر علي عبد الكريم يا راويه. ذكريات هذه الاغنيه وما شاء الله الاستاذ علي عبد الكريم غاب عن الساحة ومع إذاعة صوت الخليج رجع بكل هذه الأعمال وكثير منها تم تقديمها على شكل جلسة، لكن ما أدري إذا هذه الأغنية ليش ما عادت. بس عموما هو هذه الأغنية حالاتها تسمعها كذي لأن ذكرياتها كلها في هاي الجو. شكرا لك يا أخونا أبو مطر. زين المعرس شو اسمه عشان نبارك له؟

موسى مرحبا بك. بنتأكد بس إذا فنان فهد الكبيسي قعدها عندنا في داعة صوت الخليج. وبعد نسلم عليك أخونا أحمد محمد السويدي ودلال ومريم شريفة، تحية لكم وشكرا للإهداء. لكن غير الفنان وغير الاختيار وتسلم، وأحلى إهداء حقهم البنات. الجو مولع اليوم، فيه القديم وفيه الجديد وفيه الجلسات وفيه القصيد. ما عليك إلا أنك تطلب اللي تريد، بسيطة. واتساب 440-30,000 وعلى تطبيق إكس. سعاد منورة يا العسل، وشكرا للتواصل الدائم ويانا. تبي تسمع معنا منى أماشا قوة

مرحبا ومسهلا أحمد محمد السويدي ودلال ومريم وشريفة حق أحلى إذاعة، تحية لك. يبي ويانا فهد الكويسي ما يأخذني إلا الموت، وهذا إهداء حق أم البنات تستاهل. إذا علي موسى بنسمعك بعد هذا الاختيار اللي هو فهد الكويسي، لأنه ما لقينا اللي أنت طلبته. وشكرا لك يا عيسى. نعم الحين ويانا اختيارك محمد المصباح، وشكرا على هذه الغنية الحلوة وتسلم لنا. وبعد نسلم عليك يا دوانة تدللي ويانا، لا شكر على واجب الغالية سعاد محمود الخالدي من العراق، يبغي أغنية على ذوقي والله ولا يهمك. تحدي بيني وبين إبراهيم، ها شو تقول إبراهيم؟ أوكي إن شاء الله نفوز، كلنا فايزين فيكم أحبتنا وتسلمون. وصدقوني إحنا نستانس بأن أنتم بعد تطلبون اختيارات غنائية من إذاعة صوت الخليج وجلساتها، ويكون تحدي بعد ان احنا نسمعكم ذوقنا. لكن الحين نقول لا التحدي القديم، استاذ محمد المصباح.

نفرح ومعاكم نهني ونزف كل اللي تبون بمناسبات المختلفة. مرحبا بكم من قطر وخارج قطر، مرحبا كبار، هلا العراق، شكرا على هذا السلام الحار. تستاهل تستاهل محمود الخالدي، هلا هلا على راسك. وصلك الإحساس يا أبو البنات، الزوجة الغالية، إهداء لك من أحمد محمد السويدي، دلال ومريم وشريفة، لك أنتي بس الحب كله للأبد، فهد الكبيسي. شي يقول ما ياخذني إلا

بوغان من الساعة الثانية بنحط اختيارك علي عبد الكريم، لأن بثينا في بداية الرحلة يا راوية، ولا اختار أغنية ثانية. شكرا علي موسى، تسلم على هالوردة يا ورد، ونهديك ونهدي كل اللي يحبنا أحلى الاختيارات الغنائية، وهذا اختيار محلق إلى العراق. هلا محمود الخالدي، أحلى تحية لك، وهذا الإهداء لكل محبين كاظم الساهر. هلا هلا هلا باللي يسمعون أبو غانم يبي أنغام عادها شمس، هلا بيكم تيسير صمادي وبلال وأبو عزام، شكرا وحياكم.

صدق لله يا محمود الخالدي، لذوقك لكلامك لاختيارك. انت منين؟ من العراق. احنا عندنا من الكرخ اصلي، عندنا ابراهيم العزاوي. وانت منين؟ عندنا علي موسى همن بغدادي. مرحبا بكم جميعا ومنورين وتسلمون، والذوق ذوقكم. علي وجداد ما اخذنا الى اجواء الرومانسيه مع اليسا واجمل حسين.

0: كل اللي يسمعون ومثبتين الموجة على صوت الخليج مع هذا التوقيت، نهديكم هدية قصيدة أغنية.
1: يا سيدهم وينك، يا سيدهم وينك، علقتني بمرايتي فيها عيش حكايتي، بعض الحكاية هم ما بها أحد يهتم. يا سيدهم وينك، علقتني بمرايتي فيها عيش حكايتي، بعض الحكاية هم وما بها أحد يهتم. واجهتني بحلمي القديم، الخوف والشوق اليتيم، تركت لي بعضك يا سيدهم وكفيت، وعدتني بكلمة باكر إلى مريت. بتسألني عن شوقي في غيابي وشروقي، وباكر يجي باكر ما يجبر الخاطر، لا جيت في بالك ولا للزمن آخر. سألتهم وينك، ما جتني علومك، تو ابتدى همي وانت انتهى يومك. يا سيدهم بالله، هذا جزء حسي، تواجهني بنفسي وتتركني نفسي، يا قمرة إحساسي لو بالغلط تسأل يشرق فرح شمسي.

قدمنا لكم هذا المساء الشاعرة السعودية هتان يسيدهم وينك، وهي من كلماتها وتغنت بها الفنانة الكويتية نوال. والحين نهدي كل اللي يبي بعد على ذوقنا لحظة واحدة للفنان ويانا عبد الوهاب.

في القحطاني سلامتك ويا رب ترجعين بالسلامة، وشكرا لأنك تسمعينا، والله يحفظك ونهديك دعواتنا الصادقة، ونتمنى لك الشفاء العاجل يا رب، وربي يستر عليك. تسلمين يا سعاد على كل هذا الحب، كل هالتواصل الراقي، وكل هالاستيكرات أبيها بالواتساب حقي أنا. بو غانم شكرا، واختيارك راقي. العزاوي تسلم.

مشكور يا أبو غانم على اختيارك، ودائما وين ما كنتوا تقدرون تسمعونا وتتابعونا من خلال أيضا بث تطبيق إكس، وحملوا تطبيق إذاعة صوت الخليج، ولا تنسون أن وين ما كنتوا بعد تقدرون تسمعونا عن طريق الإذاعة مباشرة.

نفرد جناح الشوق ونهديكم أحلى تحية وسلام ونلقاكم على خير. إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم، شكرا لكم، مع السلامة وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صارت لك تشمت فرصة وجت لك وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أرجوك تنساني وأنا وعدك بنساك، وانسى بأني في حياتك حبيبة، مدام غيري عايش الحب وياك ما أريد أكون بوسط قلبك غريبة. كنت أفتكر فرحي على كف يمناك وأحلم أعيش العمر منك قريبة، لكن فرقنا القدر يوم لقياك، لكن فرقنا القدر يوم لقياك. الله أكبر يا الظروف العجيبة، ضحيت في حبك، ضحيت في حبك وبضحي لفرقاك، والله يهني من غدت لك حبيبة. لا تعيش بي ذكرى، لا تعيش بي ذكرى ولا عيش ذكراك، كل ياخذ في حياته نصيبه.